الله الله يا ابو علم فجعنا هاد الغيم. الله الله ابو علم قرمت مكة وهلا المقام. الله الله يا خوتي